ክቡራት ሰማዕትና ካብዚ ቐጺልና ምክትታልኩም ኣይፈለየና እናበልና ዝርዝር ዜና ነቕርበልኩም። ውደባዊ ቤት ጽሕፈት ምስ መሪሕነት ዞባታት ኣኼባ ኣካይዱ እምሕዳር ውደባዊ ቤት ጽሕፈት ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ብዕለት 3 ጥሪ 226 ምስ መሪሕነት ዞባ ሰሜን ኣሜሪካን ኤውሮጳን ኣኼባ ኣካይዱ። ዕላማ ናይቲ ኣኼባ ዝጸንሐ ናይ ትግባረ መደብ መሰረት ዝገበረ ድሕሪ ኣኼባ ማእከላይ መሪሕነትን ፍጻሚ ኣካልን ዝተኣታተወ ሓድሽ ናይ 226 መደብ ንምርኣይ ኣተሃላልዋ ጨናፍር ኣብ ክልቲኡ ዞባታት ንምክትታልን ዝሓለፈ ናይ ስራሕ ሕፅርታትን ኣብ ግምት ዘእተወ መፍትሒታት ንምርካብ ዘመልክት እዩ ነይሩ። ኣኼባ ብኣቦ ወንበር ምምሕዳር ሓው ተስፋይ ወልደ ሚካኤል ደጊጋ ዝተመርሐ ኮይኑ ዋላ እኳ ዝተዛመደ እንተኾነ መጀመርታ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ዝኾነ ኣካል ኣብ መንጎ ዕማማት ውልቀ ውድባትን ሰልፍን ኣብ መንጎ ሓባራዊ መደባት ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራን ዘሎ ፍልሊ ኣነፂሩ ክግንዘብን ብኡ መጠን ነጢፉ ክሰርሐን ከም ዝግባእ ብምጥቃስ ዝጸንሐን ሓድሽን ኣብ 226 ክዕመም ዘለዎ መጻኢ ትልሚ መደብ ስራሕ ምምሕዳር ቤት ጽሕፈትን ዞባታትን ብዝርዝር ኣቕሪቡ። ስዒቡ መሪሕነት ዞባታት ብወገኖም ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዘሎ ናይ ሓባር ጨናፍር ዝቐመሉ ቦታታት ኣብ ኣሰራርሓ ዝጸንሐ ክማላእ ዝግባእ ሕፅርታትን ወላ እውን ብኣግኡ ተወገነ እንተኾነ ምትሕውዋስ ናይ ገለ መደባትን ዝመስል ምንባሩ ተሓቢሩ። ይኹን እምበር ዞባ ሰሜን ኣሜሪካ ቅድሚ ዋዕላ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ዝጀመረ ምውሃድ ሓባራዊ ስራሓት ምንባሩን ሕጂ እውን ናይ ሓባር ጨናፍር ኣብ ዘይቆማሉ ቦታታት ስርርዑ ክሰፍሕን ንዝቆማ ኣካላቱ ከደልድልን ኣብቲ ብብዝሒ ኣካላት ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ዝርከብሉ ቦታታት ንምሕያሉ ኣድላይ ፃዕርታት ከካየድ ከም ዘድልን ርእዩ። ብሸነኽ ምምሕዳር ክማላእ ይግባእ ዝብሎ ሓጋዚ ሓሳባት እውን ኣቕሪቡ። ምምሕዳር ዞባ ኤውሮጳ ብሸነኹ ድሕሪ ዋዕላ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ብተበግሶ ኣባላቱ ናይ ሓባር መራኸቢ መስኖ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝቆመ ምንባሩን ኣብ ኣርባዕተ ሃገራት ኤውሮጳ ንምምእካል ናይ ሓባር ጨናፍር ዝተመዘዙ ኣባላት ምንባሮምን ብምጥቃስ ድሕሪ ዋዕላ ግን ኣብ ናይ ሓባር ስራሓት ብምፅማዶም ከምቲ ዝድለ ከምዘይሰጎምን ክገልጽ እንከሎ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ግን ዘድሊ ምክትታልን ምትኽኻእን ክገብር ናይ ሓባር ሽማግለታት ዘይቆመሉ ከተማታት እውን ስርርዑ ንምስፋሕ ክፅዕት ምዃኑ ኣመልኪቱ። ኣብ መጨረሽታ ኣኼባ ዝኾነ ይኹን ኣባል ከምቲ ብድልዮቱ ዕላማይ ክኣውተለይ ይኽእል እዩ ኢሉ ኣሚቱ ዝተሰለፈሉ ውዳበ ሕጂ እውን ንዝኣመናሉ ዕላማ ንምዕዋት ነፍሲ ወከፍና ብትግሃትን ተወፋይነትን ግቡእና ክንፍጽም እንተበቂዕና ክንበጽሖ እንደሊ ክጽግመና ዝኽእል ነገር የለን ብዝብል ናይ ተስፋን ንሕን ቃል እዩ ተደምዲሙ። ብሓድነት ንሓርነት። ኡጋንዳ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ሶማላውያንን ስደተኛታት ውሕስነት ኣይህብን ኢላ። ኡጋንዳ ኣብ ሃገራቶም ውግእ የለን ብዝብል ካብ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልያን ዝመፅዋ ስደተኛታት ክትበፅ ፀንሐት ኣፍልጦን ውሕስነትን ከም እተቋርጾ ጋዜጣ ዘጋርድያን ኣፍሊጣ። ነዚ ዝገለጸት ኡጋንዳዊት ሚኒስተር ጉዳይ ስደተኛታት ሂላሪ ኦኔክ ምዃና እውን እታ ጋዜጣ ኣስፊራ። እታ ኡጋንዳዊት ሚኒስተር ኣብ መዳይ ስደተኛታት ንዝነጥፉ ስራሕተኛታት ብፍላይ ከዓ ካብ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልያን ዝመፁ ስደተኛታት ኣብ ሃገራቶም ውግእ ስለ ዘየለ ዝኾነ ይኹን ኣፍልጦ ከይህብዎም መምርሒ ከም ዝሃበት እዩ ተሓቢሩ። እዚ መግለፂ ዝተዋሃበ ካብ ሓንቲ ኣብ ኣተሓሕዛ ስደተኛታት ኣወንታዊ ስም ዝነበረ ሃገር እዩ ክትብል እውን ጋዜጣ ዘጋርድያን ኣፍሊጣ። ብጸብጻብ እታ ሚኒስተር ኡጋንዳ ካብ ላዕለዋይ ኮሚሽን ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዓመት 240 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ትረክብ ነይራ እንተኾነ ብዙሕ ስደተኛታት ኣብታ ሃገር ልዕሊ 2 ሚልዮን ስለ ዝበጽሐን እቲ ኣብ ዓመት ዝወሃባ ዝነበረ 240 ሚልዮን ዶላር ድማ ናብ 18 ሚልዮን ዶላር ስለ ዝወረደን ኣስታት 10 ሚልዮን ዶላር ጎደል ከም ዘጋጠመ ኣብቲ መግለጺያ ጠቒሳ። ኣብዛ ካብ ኣፍሪቃ ብቐዳማይ ደረጃ ብዝሒ ስደተኛታት ተቐቢላ ከተጽልል ጸንሐት ኡጋንዳ ብጸብጻብ ላዕለዋይ ኮሚሽን ጉዳይ ስደተኛታት መሰረት 56,000 ኤርትራውያን፣ 50,000 ሶማላውያንን 16,000 ኢትዮጵያውያንን ስደተኛታት ኣለዉ ተባሂሉ ይእመን።
كابزوم قدات مبزحتهم عب هاقراتهم بقدد وتدرنان بوليتيكاون هايمانتاون تقونان تدفيهم زوصو مخانهم كا تتغيسو كابزوم قداي كي كونو زوسقو زلو سدنتات مبزحتهم ابكتما كامبلا زلو ايوم بيت مغرس اتا بقداي افلتو اسرائيل نسومالي لاند فري اخيبا اكايدو بيت مغرس اتا حورات هاقرات بعسران شعتن تحساس كلتشحن اسران حمشتن بقدايتي اسرائيل بعسران شدشن تحساس كلتشحن اسران حمشتن نسومالي لاند كم لقلاويتن ناس ان هاقر زهبتا افلتو نمزر راب خصوص اخيبا اكايدو زل على ابزح ابارات بيت مغرس اتا نسقومتي اسرائيل بتري كقاموو انكلو امريكا قنا نتي سقومتي تخيل خلات اللو نايت بيت مغري أبالات هاقرات أفريقا ألجيريا سيراليون سوماليا جينين كومو أون باكستان انتقبارات إسرائيل أب قداي سومالي لاند بزملكت زغربو أمامي مجلسي نتيسو قمتي بتري كونينو أبتي نزي بزملكت زواسي مجلسي سومالي لاند بزخوني ملكعي مسكالوت هاقرات كتراخب كمزي تخيلن بمتكاس زباس حتو سمم مقدمة سروز مخانو تقليسو سقومتي إسرائيل أب قداي سومالي لاند تاوي تحسد شارتر حبرات هقرات قهست مسارتاوي متكرات حبرات أفريكان علم لخاو حق المخانو أبتم مقلسي تتغيسو كلن أبارات ودب حبرات هقرات بحبار أنصارتي مسارتاوي حقتات علم زخوني سقومتي إسرائيل سقومتي نخوصداد ما سويعو مزب متحعز كا بمسرت سمم اسرائيل سومالي لاندن هزبي فلسطين كاف غازا نمزبال زو سد سقمتي زي حقا وتراي زي كوني مرالاو اون كم زي كوني كا اتي مجلسي انصيرو مسا عدل هزبي فلسطين رولاو النت سومالي لاندن بريتيكاو متالعي كونو اي قبو امن دما ايلو مكتل توكاليت امريكا ابتبيت مخري ستا تامي بروس بوغانا نوساني اسرائيل بمدقاف كم زخونت هاجر ديبلوماسياوي زمدنا تفطر مسل اللواء نفلسطين كم هاجر افلوتو زهابا هاجرات اون اكو اللواء الى اتاحي زادما بقداي سقومتي ناي كالقوت هاجرات جنا هصوص اخيبا اي تصوعن الى جبسي بوغانا ابتي تكبار بزلوا لقل تقاومو عبرة افريكا فولي اخيبا اكايدو سقومتي نخوصد سويحة بيت مغرد ستا فولي اخيبا قدمي مسوحو استفال عليا غربابتي هاقرات زباو دبيتات اهقراون علم لخاون تكالاتن قومتي ابالات بيت مغرد ستا بزيكا امريكان بوغنن انتقبار اسرائيل كقاوما سنحن ايان ارترا ابزي ترخبو دوس اتو مغلسي بزحات وغنات زي بسرون زي نصرون يو زبلوو كوينو بتي صوتا حدش مستيرو كوا تزي بلو نحادغنيا زباون علماون قلواون انوتن تجاؤو زنحي سلازخوني كينو توقسوتات كننين منساقن بدرجة بايتو ستا نابالاتون زي ولاول نصر مرسي قووهابو يقبع اورا اتا بتمساسالو قداي تايوان تتابق هزباويت ربابليك تشاينا الجامع تواسألو حلناوي حلافنت اللوا يبل ازي مسبلا بفلاي اب مبراق افريكان كبابي كايح بحرن نحادري حدش ملكة يحز نزولو بريتكاوي اسلالفا كصروا ايو زبل نابزحات قمت ايو اب كلتشحن اسران شدشتن عسرت نايسقاتن قنصن بوتاتات علم لغاو قجل مكتتال قلولاو انترناشنال كريزيس جروب استبهالة تكال عب قلتشان اسران شدستن ناب زخفة اقونسي كيم عبلو كيسقو زبلون بوتاتات نواتري ارتران ايتوبيان وسيخو عسر تهاقرات تغيسو اتن قداي نايتي قونسن قريتشتاتن كيو كونا يسقع زبلن هاقرات فنزويلا سودان مالي بوركينا فاسو اسرائيل فلسطين ايران ميامارن افغانستانن كبل زرزيرون اتي اب مئلاي قلولاو زقدس تكال نسودان اب نايوغ حوي زلا هاجر الو بمتكاس اب كلتين قرابتي هاجرات ارتران ايتوبيان كي اقود زسق حوي نقرن افريكا ناب كل مرياوي هوكت كي شمو زلو سقعات اسفيرو كلتين هاجرات كسمع عوز انحا حيال ايكون مسحابن نابوغ كيعرب زفرح ايو الو علم نزي سقات قبو قرحتا تهبو كمزي الا اون تكال قجيلي قلولاو زحادرو سقات عمل كيتو قدامة منستر ايتوبيا ابي احمد ايرترا انصار منقستو زخون حيلتات بمسلطانن بمعتقن ساقم تفترولو
كم زلا بتدغاغامي كم زخصص اسفيرو ارترا بوغنا ايتيوبيا كتورا تشباشب كم زلا سمعتا تقرب الله إلو ابي ارترا نمورار زقربو مخنيات ايتيوبيا كابتن افدق بحري زيب اللين هقرات زبزح هزبي زلوا بمخانا زبل مسمس مخانو بتتكال مسكيرو ارترا خاا ايتيوبيا نتي كساب ناسنات شحن شعتن تسعان سلستن كتقوملو سنحت ودب كمرسو ايه زبل تعبيت يسمع اللو الى كم اتخصص اتقو جلي قليتو ناي ايتيوبيا افدق بحري ناي مملاسن ناي ارترا لولاو النتا ناي معقابن فلخ كاب نايزي وانزي اسقائي متفنانات مخانوم اتقو جلي تقيسو اتحيزو دما اتي لومي زرقزو اللووتري نتناي أبي أب إثيوبيا بختشحن عصر شمانتن ناب سلطان مدياب تغطيلو أمونغو مرحتي إيرتران إثيوبيان تفاتيرو زنبري صبق زمسل زمدنا سعيبو زمسة مخانو الزخاخيرو إسياس أفوركي أبي أحمدن بختشحن عصر شمانتن زمدنا مس فاتيرو دحرق للتعامتات حبيروم أنصار تقراي وق مكيادوم دحارقنا أبي أحمد بختشحن عصر انكلتن مس تقراي أبدوب أفريكا زغطمون إيرترا زيت ساتفتون سمم ام مونغو ايتيوبيان ايرتران نام مسحاب زمرح نقع كم استفتره اتقو جلة كم زسقو افليتو ابزي وانزي ايتيوبيا انصار امحرا فانو قهود وق انصار ايرتراد ما ناوق كيم الرح زسق من لعال تكايد الله مسبلة ايرتران امحران تراي زيكوني نقرمو اون نوق نمتبع تحقز الله تباهيلا كم التخصص اصفيرو أبي دقاقيمو إثيوبيا بقيقا بسانوتو أفدق بحري تملسيا النابلي كم زفكر كا أبتس أبساب تتقيسو من كتكات مريت أب كلات تقرأين عفارن أب إثيوبيا كلات تقرأين عفارن أربعة تمشو عطي ريكتر سكيل زعقونو من كتكات مريت بأربعة تريك تشحن أسران شدسن كم زقات أمي وقحتا أفريكا استبهلي تكال حبيرو اتي أب ساعات حمشتن دحرق أتري زقات أمي من كتكات مريت أب عفار دالو كاب استبهلي سفرا سمينا ومبرا 14 كيلومتر كاب كتما مقالي دما 60 كيلومتر سمين معرابن رحقو مخانو بتزينا حبيرو نايتي من كتكات ناي تحتي مريت عمقوت أربا منبارو زغل سعيت زينا كم زيزا أمسالي من كتكات زيادة سمعيت زفتر عب كبابي اتي زقات امي بوتا مخانو تغيسو زي حدش مكتامو سمعتو استردقم كبابيتات وحدات مخانم بولكانو ديسكافري استبهلي معكن بوغونو حبيرو نبرتي كتما تقراي مقالي عدقرات اخصوم مايشو وقرو عدي ودوم راقا حموس عدوان وربابتي تقراي زخونو بوتاتات كلل عفارن مخانهم دما ابتزينا تتقيسو ابتزينا كساب استدالوالو قزيه بزعبا ابلعلي يووت وي نبرت زورده برساتن حلفتن استبهالي اي نبرن ابزي كبابي ابز حلفه ورحي تكمتقون ابكللات تقراي عفارن من كتكات اقاتيمو كمز نبرن زملكوتم اكالات نزخون نقر قدمه مدلاو كقبر كمزرلو كتحساسبو بسنحمن اوين تفليتو ملغتي سلامتا نغوس تشارلس سالساي نابتس ساقزول هزبي سودان انجلزاوي نغوس تشارلس سالساي مبل سبع عمت ناسنت سودان مخنيات بمقبار ناب هزب سودان ناي انكو عبس حكم مقلسي سناي تمنيت ملغتي سريدو ابتي اب سودان بزركب بصحفت بريطانيا استزرقحي ملغتي نغوس تشارلس هاقورون سودانن نوح زعدميو ناي حابار تاريخ كم زلون اسفيرو اتو كلو مداو محزنت نايكلتي انهاقرات كم زغطسل زلو تمنيز كاا تغيسو اتي ملغتي نتي اب سودان زلو زحزن ناي قلولاو كنتات زكيرو زحادرش اقلوت بمتكاس دما نسزب سودان كم زدناقص تغيسو نتي اب سودان زورد زلو سفح سبعون محبراون بكرات زغطلو زلو ناي تميت حدقان كاا زكيرو اتو نقوس هزبي عباي بريطانيا ابزي حدقنيا كنتات زرعيلو زلو اوان مس هزبي السودان كم سلف زملكت